0: لي يا ضجان نغسل يا ضجان ننوف لي يا ضجان نغسل everybody.
1: Thank you so much.
2: Yeah.